0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێ بێ ئەم کاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شا دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لە شساغ بن تاکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن و کەمیشە ئاماژەی پێدەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز گفتوگۆم دەبێت و پێش ئەوەی کە بچمە لای میوانەکەم ڕەنگە وابزان کە ئەم بابەتانە ئەم خواردنەوە وزەبەخش و گازیانە کە لێرێ بۆ بابەتی ڕکلام دامان ناوێ بەڵام بەو شێوەیە نیە ئەمانە بە قسەی پسپۆڕێک و بە چەندین پسپۆڕانی تر و پزیشکانی تر ئاماژە بەوە دەکەن کە خواردنەوە وزەبەخشەکان چەندین زیانی خراپ و تەندروستی هەیە بۆ هەمووان و بە تایبەتیش بۆ منداڵان کە بەداخەوە لە ئێستادا ئیتر لەگەڵ هەموو خواردنێکە ئاخورێمە بە خواردنی سوورەکراوەیە فاسفودا جپسا یاخود ئیتر دایکانیش بەداخەوە بڕێپارە هەموو ڕۆژێک بەداخۆ کێسەی تر پشوی هاوینیشە منداڵان زۆر زۆر ئەچنە مارکێت و دوکانەکان جپس و خواردنەوەیەکی وزەبەخش دەستێنێ لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکە بەڵام بەر لەوەی کە میوانەکەم بانگشتی سەستەیجی میوانی خاکی بکەم وەک لە پرۆگرامی پێشترا ئاماژەمان پێکرد و پێم وتن کە بە درێژایی یاریەکانی مۆندیال پرۆگرامی میوانی خاک بشێکی تایبەتمان جیا کردوتەوە بە قسەکردن لەسەر مۆندیال کە کاک ئارا کوڕێکی زیرەکی خۆمانە ئارا ئاسۆ ڕۆچۆتە ناو یاریەوە ئەم بڕگەیمان بۆ ئامادەکردون جا ئێستا ئەچمە لای ئارا بزانین کە یاریەکانی ئەم چەند شەوەکە هەبوو چیمان پێڵێ ئارا لەسەر ئەو بابەتە ئارا سڵاو لێ بێ و فەرموو
1: سڵاوت لێ بێ شانۆ خانم کاتتان باش هیوادارم هەر شاد و کامەران بن ئەمڕۆ لەگەڵتانم بۆ ڕۆژێکی تر بە سیارەکانی جامی جیهانیتان بۆکەم و باسی ئەوڕدانەتان بۆکەم کە لەم چەند یاری پێشوە ڕوویاندا و هەروەها گرنگترین یاریەکانی دوو ڕۆژی ئایندەش کە لە جامی جیهانی 2026 ئەمریکا و کەنەدا و مەکسیکدا ئەنجام دەدرێت وەگەزانن بەڕێوەچوونی یاریەکانی گەڕی یەکەمی قۆناغی کۆمەڵەکان کۆتایی هاو ئێستا لە یاریەکانی گەڕی دووەمی قۆناغی کۆمەڵەکانی چەند یاریەک لە قۆناغی دووەمیش ئەنجام دراوە لە قۆناغی دووەمی کۆمەڵەکان بەڵام ئەوەی کە ئێمە باشە ئێستا ئەوەی کە ئێمە ئێستا باسی ئەکەین ئەوەیە کە چەند ئامارێک هەروەها چەند ڕێکۆردێک لە یاریەکانی گەڕی یەکەمی قۆناغی کۆمەڵەکان کە تێپەڕی بۆ ئێوە باسەکەین 24 یاری لە قۆناغی یەکەمی یاری کۆمەڵەکانی جامی جیهانی ئەنجام درا لەو 24 یاریە 75 گۆڵ تۆمار کرا ڕێژەیەکی زۆر زۆر بەرزا 9 یاری لە یاریەکانی جامی جیهانی لە گەڕی یەکەم لەم 24 یاریە بە یەکسانبوون کۆتاییان هاو و هەروەها سێ لایەنەکان گۆڵیان بە هەڵە لە خۆیان تۆمار کرد سێ کارتی سوورمان بینی کە ڕێژەکەی زۆر زۆر ئێستا ڕێژەکەشی زیاتر بەرز بووە دواوەی کە لایەنەکەی بۆستن دیسان کارتێکی سوور بەرز کرایەوە لایەنەکەی قەتەر دوو کارتی تری سوور بەرز کرایەوە دوێنێ لە یاری نەک دوێنێ پێرێ لە یاری شەو نێوان چەوچیا بوو کارتێکی سووری تر بەرز کرایەوە نێوان تووشە و پارەگوایەوە بە هەمان شێوە لە نێوان تووشە و پارەگوای یاریزانێکی پارەگوای ئەلمیرۆن یاریزانێکی پارەگوای بوو دووبارە کارتی سووری وەرگرت کە یاریەکەش بە گۆڵێکی پارەگوای کۆتایی هات و تووشە لە پاڵەوانەتیەکە بۆ قۆناغی ئایندا بەفەرمی وێبەش کرد هەروەها گەورەترین ئەنجام قەلە قۆناغی یەکەم تۆمار کرا یاری نێوان ئەڵمانیا و کوراساو بووک ئەڵمانیا بە ئەنجامی حەو گۆڵ بەرامبەر بە یەک گۆڵ یاریەکی بردووەکەمە ئەنجامێکی تۆزێ بەتاقەتکارە بۆ هەندەرانی بەرازیل بەڕاستی هەروەها لە تەنیا یەک یاریدا گۆڵ ناکرا ئەویش لە یاری نێوان ئیسپانیا و کاڤێردی بوو کە یاریەکە بە 0-0 کۆتایی هات واتە تەنیا یاری لەو 24 یاریەکە گۆڵی تیانەکرا ئەم یاریە بووە هەروەها ئەوەی کە لەم گەڕەدا سوپرایز بوو ئەمانە بوون یەکسانبوونی ئیسپانیا بەرامبەر بە کاڤێردی یەکێ بوو لە ئەنجامانی کە کەس پێشبینی نەدەکرد هەروەها یەکسانبوونی قەتەر بەرامبەر بە سویسرا ئەوە ژێجێ بوو لە ئەنجامەکانی کە کەس پێشبینی نەدەکرد لەبەرەوەی قەتەر یاری دووەمیشی بە ئەنجامی 6 گۆڵ بە کەنەدا دۆڕان یاری سێمیش کە زۆر سوپرایزی هەفتە بوو سوپرایزی ئەم گەڕە بوو یاری نێوان پورتوگال و کۆنگۆ بوو کە پورتوگال پاڵێوراوی سەرەکی خەڵک زۆر بە پاڵێوراوی سەرەکی نازناوەکەی بینێت بەڵام لە کۆنگۆی دیموکراتی نەبردەوە ئێمە دوای باسی کێشەکانی پورتوگالیشتان بۆکەین بە چێشترین یاریەکان زۆر بوونە یارانی کە زۆر زۆر چێژیان بێمە بەخشی بە تایبەتی یاری ئۆڵژەدانی کە ئاسیان زۆر زۆر لێک و نزیک بوو بەڵام ئەوانی کە زۆر زۆر زۆر زۆر جێی باسوخواز بوون زۆرترین چێش بینە لێ وەرگرت یاری مەغریب و بەرازیل بوو کە بە ئەنجامی یەک و یەک کۆتایی هاو یاری ژاپۆن و هۆڵەندا بوو کە بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ کۆتایی هاو و هەروەها یاری نێوان ئینگلتەرا و کرواتیا بوو کە ئینگلتەرا یاریەکەی بە ئەنجامی 4 گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ بردەوە ئەمانە بە چێشترین ئەو یاریانە بوون کە لەگەڵ ڕێکەمی قۆناغی کۆمەڵەکانی جامی جیهانی ساڵی 2026 ئێمەی هەندەر بینەری بووین وقت زانن یارکانی گری دوم دستی پکردو او کو پیشو متن قطر پانزمی گورا دورا امریکا او مکزیک خو گاندو د قونا غیداتو هایتی او ترکیه به فرمی مال اوایتین لا پالوانته کردوار چون داری سیم انجامین بلا میسو دشینیا با تو زگلس پرتګال بو سین انجابسین باسی گرینترین یارکانی ام گربکین پرتګال لوتی هب ول هر پالوانته د بشداری کری ول پالوانته گورګاندا په تایبت یورو جامی جهانی همیشه زورترین چای میډیا او میډیا کاراین لسر بو همیش بوای کاریګری کریستیانو رونالدو الان بجدی چیشی امال بجارده یه چیه؟ با چی امال بجارده که اچه تا پالانتیشی گوره و یرزانکانی و الگل یکتره توشی چیشه بنشوری جور گورنی پرابله چیشه هرچند مقصد اما تنها قصه میدیاکانه تنها قصه روشنامکانه اگر نه وقت لتمنینکانی پرتوگاله که دوین انجامیان نو امرو انجامیان نوه هیچی پیو دیار نکه که کشیشی اوه گوره لپرتوگال ده هبه بلام بس یاریکی پرتوگال و کنگو کهین پرتوگال و یاریا وکو پیمانتون سپرایز بکه یکسان بو بلام چی زوره که من زور بکی اشکا خیلیم دی کریستیانو رونالدو براستی کریستیانو رونالدو هوکاری او شکسته پرتوگال بو چکا یک بیگ شکسته با پرتوگال هوکاری او شکسته پرتوگال بو بیگو من نخیر چون اگر سیرش یاری زنه بناو بانگکانی پرتوگال کنو و سیرانی که لیسته لپرتوگال یاری کنو همیان نظم یکی میتی پکنین بونمونه نونو مندش و ویتینیا و جانویس لپاریس انجرمن برونو فرناندز که گل دروس کاری امورز پریم لیگ و زورترین گل لیورز پریم لیگ علی مجو تو مار کردو امانه لیارکه دست چی انکر امانه یاریزانی هلی ناوند لیارکه دست چی انکر چون هلی گولی اندروز کرد ویتینی هلی یاری دست 121 پاسی دا ولی 121 پاسا چند هلی گولی دروز کرد بو پاسانی که یویتی چند جار توپی بروتن او بوکس و هرشی با پرتوگال بنیاد ناو نونو مندیس لپاریس انجرمن همو درچونی چی هرشی یک بنیاد نه با پاریس انجرمن بلام لگل پرتوگال چند هرشی بنیاد نه چند توپی با بوکس با کریستیانو رونالدو هلا برونو فرناندز یعنی او یاریزانی که اسید به همون کسی که بود شیونه بود سیتوانه درست کردین گوله چیل پرتوگال هنیه اما لانه بود یکم یعنی راز بیم قصان لانه لرکه این دهاتو پرتوگال گرانکاری بسر اسیه بیم بلام این تنها بسی و یاری یکین که زوری کشکان خانه استوی کریستیان رونالدو کریستیان رونالدو یاریزانی جمارونو یاریزانه که کاری لبنیاد هرشانیه یاریزانه که کاری لطاو کردنی هرشکانه واته تو اگر هرش بنیادنی رونالدو بود طاو که بلام ایه چند توب تنگیان در رونالدو چند بنیادی هرش تنگیان در رونالدو که رونالدو طاویب که تو رونالدو طاوی نکرد براستی پیم وای بیوجدانی او رقه اگر رونالدو به هوکاری سرچی ام خراب یکسان بونی پرتغال برنبر به کنگو بزنیم. هر حال ادوانه که این نیویس و پشگیری که برونو فرناندز اما زور بابتی که اجوری نکه قصیل است که لعنه ادوانه که این نیویس به او ببی که او حجومی که لسر رونالدو هیا خود او زخت میده که لسر رونالدو هیا سر دیکه تو اگر نه اوی که کردویتی بچی اشتنه هندرانی هندگ لهندرانی رونالدون که پیانو از سکهتی به کریستیانو رونالدو کرده اگر واش بیه براسی جوانویز نبیلی قبول کرده چون که رونالدو میوجوی او منتخبه میوجوی او البجارده یه اوی که پرتوگالی که روز سر نخشوه ایل پرتوگال کردوار که باریکالا پارانتکانه تنیا کریستیانو رونالدو اگر کریستیانو نبیه خوکز باسی پرتوگال نکه اگر باسی هی برازیلیش که اینو اگر زنین برازیل بر همه با هایتی با استیشی برز درکومش و کاری سرچی او گورانکاریه بو که کارلو آنچلوتی کرده بود کونیه علی جگه تیاگو لپی قاتی سرچی بو اما براسی از برازیل برو پیش برد بو اگر سرچی وینیسیوس جونیور رو کاریگری ایش بکین اثر برازیل برازیل هم جامعه جیانه تا اساس شوار گولی تو مارک کرد و کسیانی انجه پنجه وینیسیوس هم وینیسیوس دو گولی کرد و گولی کشی دروس کرد و هر وحا استا برازیل یکم مغرب دوم مغرب جیارکی خویل سکودلند برده تو وی که برازیلی به یکمیش تو تو او بوکا برازیل به فرق دو گولش تا جوازیه لگل مغربه دو گول زیادری لمغرب تو مارک کرد و یاری سیمی برازیل برامبر با سکودلند یاری سیمی مغرب برامبر با هایتیه یارکی مغرب اسانتری که برارد برکی برازیل بلام برازیل چاویلیو که در سکودلند به انجام چی باش بره تو با هیچ نه به جوازی گل پیشان گیر رزبنده که یور بگیره تو و پیشان گیر رزبنده که چه تا قناخی داره تو اگر بس گرینترین یارکانی ام یک دو روشش که این که انجام دادرید با بس چی یارکام که این استلکاتی بلاوونوی ام ویدیوی منه که بس یارکان انجامی جان یکم اسپانیا و سعودیه بک و یاریان هیا هر دوشان خوانی یک خال اسپانیا یاری یکم بکا وردی یکسان بو سعودیه یاری یکم نقل اوروگوای یکسان بو هر دوشان خال یعنی او چان لسی خال یارکه تا ردیک اسانا بو اسپانیا بلام سعودیاش پیگاتیشی باشیه به تایبت کاتک دوریشی باشیه خولیشی باشیه و یارزنگانی نقل یارزن پیشگرگانی و کریستیانو رونالدو و سیما کانو مارتینز و جوا فلکس و بنزیما و لگل امانه یاری کن بوی ترادیک است یارزنگانی لساو تیپ عربی کنی ترا قرانکاری بسرا هاتوا و هر وادوی او سعد دیشو بلژیکا و ایران یاری انه بلژیکا یکم یاری یکسان بوا برانبر به مصر یکسان بوا ایران یکم یاری یکسان بوا به همان شورچن ایران توشی کشی زور زور بودو لموندیالا برای او یارانی که لخش امریکا انجامیه ابي هر اوروجي يا رغبغات او دوي اور راسو خو ولات شولكا اماش زور زور هلاچيتي بو يرزنكاني ايران دروس كدوا وتابدي كات يكي شكيتي تو بي ايران بريال يا كاسكالا لسر امريكا لان فيفا تو ماركا بو يكي يرزنكاني براستي ماندوبن بهمو گشتا وتابد كات امريكا رغان بينا زياده ل 24 ساعه ولات كان نبنو دوي او ساعه كي شو اوروغاي كاف فيرديا يعني هي اوكمان اواني كلام مجموعيان لا جروبيان همي خاون يك خالن وبرنوي امسيا خاله بوهر شي كان غرينغا اگر يسركوتنيان بو قوناغي اينده دكاته لصدانه او توبينش ساعات شواري بانيش نيوزيلندا ومصر ياليان هي واروا اويك الزور زور غرينغا باسي كين ياري ارجنتينو نمسا لروجي دوشما ياري ارجنتينو نمسا كاجمر هاشتا ارجنتين ياري كم لجزائري بردوتو ياري شي زور زور غوري پيشكش كردوا نمسا ياري كم لاردني بردوتو بس سي گول برامر بقولك لاردني بردو اسي كي زور زور باشي پيشكش كردوا ليونيل ميسي ياري كم هاتريشي كردوا باشني ياري زاني قلبجار دكم ولا گر يكم قوناغي كوملكاني جامي جياني چای کی زور زوی لسره یاری که بو ارجنتین اگر بلین یعنی او منتخب شي پالوراو او کوم جردی شي پالوراو یاری که بو قرزنیه بالا میتر هچونه به نم ساعتی پیشی اوروپیا او بشواز چې اوروپیا یاری که کومل ارزان شي باشی هه او قصابی زرجه کل ارزان زور زور بشکانی اول جردی کله هلی نه اون یاری که بو چاره نکری ارجنتین میاره برته او اگر لسدا صد سرکوت بو قوناغي ايندي جامي جياني تر به کم بیت یا خود به دوم بالا با اگر کی زورو به کم ریزبندیکا خویا گنه ته قوناغي دا تو پته بده گربیت عمر لا دوشمه لنم صبرتو دو او یاری گورکه یاری عراق و فرانسه او یاری ک زوریک تورانا کان کیلان امپاپه به بیت بگول کاری میجو جامی جهانی پیگاتی عراق و تورانا کری دوباره هر جلال پیگاتی سرچه و گولچه به ابراهیم بایش بهمان شوا او جگی سرنجم میرخاس دوستکی یاری زانی عراق ی شکل یاری زانانی کلم جامی جهانی زورتین رو بروبونی دوانی بردوتو 11 رو بروبونی دوانی بردوتو ک اما ل قوناغي یکمی کوملکان کی جیاری زانیک نه و به قدر میرخاز دوستکی رو بربونی دوانی برته و هر وها ابراهیم باش چې چګول یاری زانانی که زورګ له میډیا ځهانکان برزن شي باج وصفیان ګرڅند اس یو او پی وستنی او شخامی ورزش عراقیش زوزو د جیاری کین ابراهیم باش په تایب د کیات عراق ځین زوزو باش کیه فرانسه یاری کوم له سنګالی بردوتی به کی زور زور آمدی زور زور ترسناک زور زور بهز اولیس له پیښو دیم لی له پیښو په پله پیښو عینا زانی کامیان بګری نازنی روبری کامیان بیته ارکی آکام هاشمو هورکانی بجدی قرصه و فرانسه چاوی لیوه که زورترین گول که بوه با کمترین زیام چوتا قناقی اینده بوه هیچ نوید یکمی گروپه که یک لایی گاته و لیاری سیما به پیگاتی هیچ نوید یده گو بشداری بکا بوه میاره بو عراق زوزو قرصه و کسی چاری انجامشو لعراق ناکه تنه او یکا لباشتین انجام عراق و بدستی بینه بتوانه بفرقی گولک بدور یا خودو به تو یکسان بکاوش انجامشی باش نو بالا عراقش تهی ولد زنه یا پشت حرکی سنگالی ما و اگر بیا تو سنگال و نرویج با انجامشی و کتایی نید که عراقی تر اگری سیمیش لدست با دوی اویش کاتجمر سه یاری سنگال و نرویجا سنگال یاری یکم دو راو نرویج یاری یکم چوار گولی لعراق کردوا سنگال هم یاری پیستی ببرنوی نرویج پیستی بویا که لفرانسا دور نکوی تو هیچ نبیش شرک پیشن جی کمالا گلگل فرانسا بکا بویا فرانسا لیاری کتایش برانبر با نرویج هنده با مرتاحی و بینو نیتنم یاری گوا بلا میارکا قرصه آسانی هالند لنریج دو گولی هست شاولیوی که زیکا بالام سنگال پالوانی افریقای و هر و عراق یاری دو امیلگال سنگال بوی سنگال پیوستی بوی بی بات و غربت و سنگال بی بات و عراقش با فرانسه بدوره لیاری دهات و که عراق و سنگال بیکو یاری کن برنوی عراق رنگ به باشترین سیم عراق بیان تو قناع دهات و چند دام اینا ام روشنی که دامنه سب عراق قرصه براسی اگری سرکود نی عراق لام کاملا زور استم و تا بدی که اگر با انجامش گورش برام بر فرانسه ندوره دوی اویش ساعت ششی بیانی یاری جزائر و اردنن در روش رکا این دایاتو شلو که اتتا ایشالا باسی یاری کنی دوی اواقی نوی که استا گرنگوی یک ام یاریانی هبو باس من کرد ام یاریانه یاری بشیشی تیه لخیت خوتانی من بطایبتی با هندرانی میسی یاری ام جاره ان کجمر هشتی شوا زوربه بینرانی زوربه هندرانی تو هم بینری یاری کبن و هر وها یاری فرانسا و عراقیش کجمر دوانزه شوا مجاره که اتتا که تو از اک فرقی زیاده و به هیوای کپتوانین به هیوای اون که چرچ داره که این جامی جانی ورگرنو یه مرد زنیاری که تو از یه چیز جامی بسودیش به به ایمان نبی. زود سپاس دارم که خواهتان لگو.
0: دوباره سلام سان لبی خوشحالیستان بر دامین لگلتان دست خوشی با آره با آماده کردنی او برگی ورزش و زنیاری کنی آره زور زور گرینگ خویل بروی که متابعه کی زور زور باشه جا آره پنبله که پروگرامی که تر امی پنبله که خود هندری کیت و پیش دوای که امسال مندیالی امسال چه دکات کوتای وقتی که جامکا بدست دهند. انجا کاتی اوی که میوانه کم بانگیش بکم لسر بابتی خوارن و گازی کن و زبخش کن گفتگو بکم که اویش خاتونی کی برز دکتورا آوان فاروق سپوری کیمیایی خوراک لستودی میوانی خاک لگلم دا آماده جامن امی پتان بولم که بطنها لسر خوارن و گازی و زبخشکان قصه ناکم با عامتنی خوراک پرسیارم دا بید بگو من وکو زور جار لحاوی نانا زور زور آیس کریم دا خوره و زیاده روی لکومل خواردن دا آیا ها کارکانی چیه به و لکو تکانی چیه با تندرستی و لهمان کاتی شاکسه که تل ورده ورده تمانی بگاتا چل با سره و چلو پینج امید چون اگایل تندرستی خوی و رکرنوی او خواردانه بیا که روزانه پیوی سو دا خوره جا دکتور بانگ دکم فرمو دکتور زور بخیر بی سر چاو فرمو دکتور گیان زور بخیر بی تندرستی چونه دکتور یا خواه بخیر بی خوشحال بم ببینید زور بخیر بی فرمو یا خواه بخیر بی دکتور گیان چونی تندرستی چونه تو باشی شکر یا خواه بخیر بی سر سر و سر چاو انجا دکتور احوان الان لزانکو پیمانگا کن خوان کارکانی ببینه که خوارنوی که یوزه بخشیان پیوه لیان سنه و ایرژه وای اما زلالی که مادی نیه با خوان کارکانه
2: والله تحمل یکن لیم
0: خوان ناشار نو لیو که او بینه
2: نه هیچ نیم اخو بل نازم چاو ما هم بینیم
0: چاو تا سریا
2: یک سنه هم بینم
0: انجا پیم بله تو خود هیچ کاد یوزه بخش خوی توانه هیچ روش این کاده نبو تو پرداخه هر لصال و زبخش خویت او
2: هر تامین ازنم
0: تامین ازنی من علی کانی شمالی شو به همان شو
2: کتیا کم اکیدم کنترلم کرد و کرا کم لبردمی من نهایی نه خواه بالام تأثیری رفیق یک جای خواهد بود یا نه توانم
0: یعنی اگه ولونی زور بزنی که لدروا
2: من رفیق لس رفیق زور تأثیری بالام چن تیم گیانون لمنالی و امپیکاتی همو خواهد نیا ایتر زیادتر حزه کندش تی صحی و تدرست
0: باش ججنان چی تانه او که خلق به بایده بنید
2: قوایم بودانیم قوایم بودانیم چایم بیو چایم بودم بسوانا
0: اگر میوانی زور او شربتی که های اخود او شر
2: میوانی زور عزیز اوی پرتقالی با اگر
0: ما ای هر بجی دست خوش به زور زور پاس انجا دکتورا اچ مسر پرسیارکان مو و قصو باسو گفتوگوی زور مانده بید انجا حزا کم لمجوکی و دست بیب کم هکاری دروس کردنی خوارنوی و زبخش چیه؟
2: لم یجوی بابلین انرژی ترین یعنی ام خوارنانی و زبخش
0: بله.
2: خوی که دستی پیکدو لهزار و هشتصو شستو سیه
0: بله
2: او کاتا لو لفرانسا دستی پیکر
0: باشا
2: همو ازانین او لو کاتانا قانونی ایش نبو یعنی مثلا یکی ایش یکد 18 ساعت 19 ساعت
0: باشا
2: اكيد ام ام موظفه يعني ام كريكارا هلاك ابو جستي هلاك ابو خوالو ابو بعض الساعات يعني كيمياء ما مصطنع ابو اختصاصي كيمياء ابو فرنسي ابو خاصه بتيكال كردني واين شراب لقل نوعي قلايا كبيرين كوكاليف ام كوكاليف نوعي كل انواع كوكايين بلام كم ترين رياجي كوكايني تيايا
0: بلا
2: يعني اتوانين بلين تقريبا توزي السيفة تقريبا يعني وكو اوانانية كرياجة كي زور برزة تيكلاوي كرت لناو شوشي بشوغا افروشرا لناو صيدليو لخستخانة كانا بو او موظفانة بو يعني انجامي ام مشروبك اكتشافي عن كرت موظف بو لقل كريكار لخست خانه ولا صيدلية فروشته لس دكان نافروشته بو أواني ك لنا وراستي شكاية توشي هلاكي أبون توشي خوالو أبون وايلي كردن خوالو نبن لهزارو نوصو بيستو حوتا كابراي كي بابلين ياباني
0: باشا.
2: صيدلاني بو هسطا توزي قرانكاري كي خست سر توريني خست تيكلاو كر لكال فيتاميني بي لبروي تورين ترش امينيكا ام تر يما ترشي اميني مان بيويسا بو دروس كردني ماسولكا وبو دروس كردني غوشت وشتي ولا
0: لا
2: بلام تاورين ناتشيتا دروس كردني بلاشي انسان
0: باش والله دكتور حزا كم توزي زياده الرون بيلا بري لاني هندك لبيني ركان ما نزان كا تاورين تشيا و اجلن لا برازو دولار توبين ركام على قامشو امشتان دروس اكري وما
2: نخير
0: نخير بيتوانه
2: اساسيه احتمال للزور بيله لشي يا مشاهي لا تشاو معنا هي للظلمان هي لميش معنا بعزي ماسول كمان عيني شد لها مو حيوان يا كهيا ام تاورينا ترش امينيه كدورينيه بو بناء عضلات وماسول كوشتي بلا يارمتي دربو ايش كردني تشاو او دلو ميشكو امشتانا اما اضافه كان بوي لقل فيتامين بيا لبري خوت زاني يعني كريكاري هجدا نوز د ساعات برؤيتا بي ساعات اي شكاو كسليفيا اكيد هلاك بي اما يارمتي درا كبابلين مغذي اياتيا وكو مغذيه دوريه بيني بلام تاكو دوهم بيشكوتنيش لم هنا جاري ناوي انرجي درينيا بانرجي درينك نافروشري ولا خستخانه افروشري ولا صيدليه افروشري بهيج نوعنا شيتناو بازار لها زارو نوصو بيستو بيستو ششا دي سانو يابانيه شركه كي درماني ياباني هسطا كافائيني بو اضافه كرت
0: باشا
2: توزي لواينه كي كم كل كافائيني بو اضافه كرت تاكو ارا هر انجاميان موظفة وكريكارة تاكو إيرا أفروش را هل لصيدلية ولا خستخانة لبه هزار ونوصة وشصة كانة نوعا ما توزي زياتر بلاو بيو بلام دي سانو ريجي أو كوكا ليفيان كم كرد
0: بلا
2: كوكا ليفيان كم كردو كافائين يعني زياتر خستن ناوي تاكو استاشهد يعني تاكو هزار ونوصة وشصتا كان هر انجاميان يعني هين بو بابلين موظف بو ولقل كريكار
0: باش
2: لا لا هشتا كان بدايتي هشتا كان لا تايلاندا نوعي كبو وابزانم كراتين غبو وشتيكي وايا ناوي لقال الشركه كي نمساوي اتفاق يانكر كغوران كاريب كان لنا بم مشروبك مشروبي كي بابلين لخستخانه ميديسن درينكي بيوترا
0: بي
2: اما ديسن درينكا وين ليكر غوران كاري كي خست سري كبقون جي لقال بازاري روج هلاتا روج اوا عفوا لقال روج اوا شيان إضافة كرت واينا كيان لابرد بس تاورين بو نزرجي كي زور لكافائين غوارناين إضافة كرت سي دي غوارناين بو إضافة كرت فيتامين بي 12 يان بو إضافة كرت بريد بول لناو راستي هشتا كان فروشرا
0: فروشرا
2: عبو كيان قورا كرت لناو قطويا فروشرا خستيانا ناو بازار نلناو الصيدليا موضوع كبو نوع بلاو بو بدايتي نوا كان بطاوتيف أفروشرا خاصة لأمريكا أو نوعا وايلي هات لناوراستي نوا كان بو بلايف ستايلي خلقي أبا ونوعا
0: بلا دكتور حزا كم لم خوار نوا وزبخش وقاز يعني كليرة هي بيمبلي كاميان كونتري يعني بيشم بلي كاتاكا شي تشيو وبو تشيز يعني هي
2: طبعا يا كم دانك وكم مشروب طاقه انرجي درينك فروشرا ريد بولا كونترين دانا بيكاتا كيلتشي بيكاتوا كافيين ريجي كافيين زوريتيا يعني او كافيين لما مساويه بس يا برداخ قاوه كافيين تيا هي وكو باودر نو وكو قاوه
0: أماني كلا برد معنا أبو كام أبو بس أحمد قلت ورزق دكتور عفو
2: أما ريد بول أكيا رجعي كيزور كافئيني تيايا خوي بهير بول ناو أندريا ناو إينن لبروي كافئين كألي بطاطي أشكراي كافئينا زائدا جوارناي بيلن نوعي تويا كجوارنا أو رجعي كافئيني كتياتي
0: باشا
2: دو بقي أوي كلك الكوفي بينا بابلين لقاوايا هيا يعني احتمال بقات لقل كوفي او كوفي افو كافائيني كتيايا كافائيني غوارناكا احتمال بقات اويكتو دوانزا برداخ يعني دوانزا كوب مشروب قاوة بخوي بيقجار قاوا بو هر مروفيه سي بو تشوارا زور كميشه ابي تشوار وين لروج ابي 24 ساعه بلام تو بيق دقه ام هم
0: جوانزكو كافيين تخوارد ولا معديكي وزبخشه
2: وزبخشه زائدا تاوريني تاعي وثمان تاورين امينو اسيد كيان بابلين امينو اسيد بابلين ترشا امينيا كان
0: ترشا
2: امينيا كان وايلي اكا نوعا ما هزت بهلاكي نكي بو ماويكي زور يعني يارمتي دره
0: بو زيكي زورت هيا برقة زورك
2: بالي يارمتي دره بو ايشي كافاينكا وكو كنترول ايشك هيكا لقل فيتاميني بي 12 كاني تيايا بي 12 كان او شهر عيني شت يارمتي دره بو كهلاك نبي هزت بهلاكي نكي بلام كوكو طاقة مشروب طاقة كوزة بخش وزنا بخش أصلاً ناوكي بغلطاتو إما لسا نستي خوراكا تشي بتشي ألين وزة بخش أقر هاتو روني زور بيا أقر هاتو كربوهيدرات شكرو زور بيا أم دو مادة بيكاتي خواردنا إما وزة من آياتي كالوري من آياتي أما كالوري من آياتي أما بس أونا مجال بينايا من هست كم بهلاكي
0: بس دكتور أما خوي لخوش يا بما بي شكري شي
2: شكري تيا كان تاكو خلقك حزي ليبكا غازي شي تيا كان كاربونيتا سي او تو تيا لبروي خلقك توزي غازية إحساس يكتاتي كغازية شكرك إيش تيا كتاكو خلقك حزي ليبكا
0: بالضبط
2: بلام أو رجي الشكرة أو النية كزرر مليئة رجي أو كافائنية أو قوارناية كزرر مليئة كواد ليك استف أبي بزاني استفادة كيتشيا وزرر كيتشيا استفادة كي أما هموي استفادة كي أو لوايا تاكو شش حوت ساعات مجال بيايا هست بهلاكينا كي بلام لش هلاكا بلام تو إيشا كي وكأنه هلاك نيت
0: رقريت كردوا
2: بلام بلام بو كبكاري يعني بو ماوي كي زور يكم شد تأثير كاتا سر دل زغط برزكاته يعني خاصة الله يوث درينك يعني بس بو قنجا كان لحف حفة تأكو بيستو بيش نزيكي سي بلام تا لسي ودوها ايوا زغط برزكاته يعني حتى بو قنجا كانش زغط برزكاته تأثير كاتا سل يداني دل يداني دل زياكا
0: باشا دكتور اقر روجي يقدانا بخورت بنمونا كسيكا بكا روجي يقدانا بخوا هر همان گرفتی تندرستی بو به یا خود کسی که بنمونه راجی دوان سیانه کش بخواه یا خود لمانکه اگر کسی راجی یکی بخواه مانکه سیدانه خواردوه پیم بله اکارکانی چی؟
2: خوی اوی کم اخوا مستحیل کدس بیا که بکمی مستحیل قناعت بینی با ایکی لبروی دوی حوت ساعت هش ساعت لشی دیسانوی هلاک شعور به هلاکی کی زوره که لبروی خوی لشی هلاکه ایشی کی زوری کردوا مفعولی اما نامینی هلاکی کی زیاد ربی ابی دیسانو بخوا اکید اوی یعنی اوی که دو یعنی سی اخوا احتمالیتی اوی هیا که توشی مردن بی حالتی مردن بی که تأثیر لدلی بکا و تأثیر لمیشکی بکا بلام كو يعني لبروي كافايني زورا توشي آلو داتكا توشي آلو دبوي يعني مستحيل بيك قناعت بيني
0: أقرا بقريت راس دس خوش انجا دكتور أماك أرواتا جستوا بتايبتي يكم شوين كا كاريجري خرابي هي بوي لستري كوي
2: دل زياترة ودعي ميشك ميشكي إنسان لبروي تو أو مسجد بيناقة كلاشي هلاكة ناتواني أم إيشي بكي بلاموات لي إكا أو إيشي كي زور بكي لعيني كاتشا لاشي تو بيويستي بإسراحتا دواي أوي مفعولي ناميني وتمان تأثير لدلكا تأثير لميتابوليزمي خواردنكا كواليتي خوتن كما كاتوا مستحيل أوي ألودي لسر أمشتانا خويك يقولي هبي خوي يقولي نامينيا توشي قلقيك توشي ستريسيك كم بتشوك ترين شطو رابيا وابزانم اما هموي لقنجاني استاهيه
0: بيقمع الراستا جا هندي جاريش لقل بنمونا هرخوي بتنيا بنمونا نايخوا پاکت جبسی گورشی بو هنه
2: بدا خوا جگریشی لگل انا
0: جگره هندی جار او خوارنه کحولیکان جندی جار لگل یا اخره بدا خوا جامن والله حزکم هندی کیان بهنم بو ویکا کرگنجکان او انیک زوربیکات کچکان خوارنه و گازیکان اخون اومن یک دو

0: لنا خيها مكسكة روناكي وتاركي شهاء
1: بيكار أنا في لك لو جوا
2: بيكار
3: أنا تاني رديك أسيد أبعد
2: شو رجع لك شلون
0: أنا ليش يا تاني وشلون صار هذا كم شيء لو تاركي تحمو خرافة تفيقات بيبا تو بيبا زينت بمرتك شوي لي بليت

0: نەرو ڕێبەرایەتی ئەم حزبەی کردبێ خاونی ئەم بیر و بچونە جوانانە بێ کادیری هەبێ بێ بیرکردنەوەی ئابە شێوەیە بێ ئەوەلام جێی سەر سوڕمان بوو بەداخەوەیان.
1: باشە کاتە با بڵێم لە ئێستادا کارکردنی ژنان چۆنە بینی لە بواری سیاسیە؟
0: تا ڕادەیەك من باشی دەبینم بەڕاستی ینی لەوانەیە هەندێکیش پێوەست بە
1: ژنەکە کارکردنی ژنان لە بواری سیاسیە ڕێژەی کەمتر لە چاوپیان واڵی تا ڕادێ
0: بەڵێ بڵێ ڕێژە ئەگە بە ڕێژە حساب بکەین بەڵێ ڕێژەی زۆر کەمترە بەڵام هۆکارەکە تەنها ئەوە نەبی کە هەبێ ڕێگر بێلەوە بەڵکو خودی ژنان کەمتر ئارەزووی کارکردن دەکەن لە ناو کای سیاسی وەک لەوەی پیاوان یعنی ئێستا مەسەر هەندێک شتەیە لەوانێ لەگەڵ لەدایکبوونەوە مناڵ کە دەیانبەیە بازار کچەکە دەست بۆ بووکە شوشە دەبا کوڕەکە دەست بۆ ئۆتۆمبیلێک دەبا بزەبێت ژنیش ینی کچان کە گەورە دەبن زیاتر یانەوەی حسب کە لەکای سیاسی ئیش بکە پیاوان زیاتر حەزەکەن مەسەر چۆن لە بۆ دووگۆڵی ینی تۆپانێ تەلسیێنیش زۆر کەم ژن هەیە سری دەکە پیا سری دەکە زیاتر ژنان کەمتر ئارەزی کارکردن دەکەن لە کای سیاسی بەڵام ئومێدەوارم یەچێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو حزبە بێ کە بتوانێ ئەرزیەتە گواتە زمینەیەشی لەبار بڕەخسێنێ بۆ ئەوی زیاتر ژنان ئارەزوین کارکردن بکە لە ناو کای سیاسی وا خۆش بەختانە ئێستا شنگاوێ گنراوە لەو گۆڕانکاریانەی لا هیکلی ئۆرگانەکان یەچێتی کراوە بە بڕیار کە لە ناو هەموو مەڵبندەکان ئەبێ جێگرانی مەڵبند دوو جێگر هەبیە چی پیاوێکی ژن بە هیچ شێوەیەك مەزال نادرێ هەردوو جێگرەکە پیاوێ ئەمەش دەست پێشخەریەکی باشە وە ڕێگە خۆشکەرا بۆ ئەوی بتوانن ژنا زیاتر بوو لە ئۆرگانی حزبەکەن یا تمەحیان هەبێ وە لە هەمان کاتیشدا لە بەشەکانی مەڵبند دەبی سند بەشێک بەرپرسەکەی ژن بێ و لە ناو بەشەکانیشە دەبێ ژنی تێدا هەبێ هەموو بەشەکان کەواتە ئەوە وا دەکا ڕێژەیەکی زیاتر لە ژنان بوونی هەبێ لە ناو ئۆرگانەکانی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بە دڵنیای ئەوانش پێدەگەم بۆ داهات و ئەبن بە سەرکردە وازی هەیەم حزبە.
1: باشە لە کاتی هەڵبژاردنەکانە زۆربەی کات ئەبینین زۆرترین کاندید کاندیدی پیاوە یعنی زۆر کەم ببینین خانمی تیاابێ هەڵبەت خۆت لە بوارەکە بانم بڵم زۆر زۆر قوڵ بوویتەوە و ئەش زانیت
0: بڵێ
1: هۆکار ئێمە ئەگەڕێتەوە بۆچی بۆ خانمان ناتوانن ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ خودی خانمەکە یا خۆت ژنگەکە دەورە بینە بەڕاستی تاسی ژنگێکی وانە ڕەخساوە کە چەند ژنکاندی دە ئەوە نەک پیاوکاندی زۆر کات ئەبینین پیاوان زووتر دەست پێشخەریەکەن و کە ژنە خۆی کاندید کە ڕەنگە فەراغە بیان شوێن نەما بێ
0: خۆی من شکل لە ناو لە بواری هەڵبژاردنیشە کارم کردی ینی
1: لە پرسیارەکەمەندی پێستی خۆی
0: بڵێ لە مەڵبەندی بەغدا ینی کارجێر مەڵبند بووم و لە بەشی هەڵبژاردن زۆر کارم کردێت بە ماوەی تقریبان 9 ساڵ و بەرپرسی مەڵبەندیشم و دوو ساڵیشە دوای ئەوەی لە بەغدا هاتمەوە لە هەڵبژاردنەکانی 2025 بەرپرسی باز نەبوویمە هەڵبژاردن پێوستە بە یاسا چکە لە دەستوری عراقا واچە سپێنراوە ئەڵێ ڕێژەی ژنان 125 کەمتر نەبی لە ئەنجومە هەڵبژێردراوەکان واتە ئەنجومی پارێزگا و ئەنجومی نوێنەرانی عراق نابێ لە 125 کەمتر بێ بەڵام ئەبێ زیاتر دەکرێ زیاتر دەتوانێت 150 بێ 160ش بێ بەڵام دەرێ لە 125 کەمتر نەبێ لە هەرێمی کوردستان یاسایەکە گۆڕدرا بۆ 130 کەمتر نەبێ واتە لە ئەنجومی پارێزگا و ئەنجومی ینی پەرلەمانی کوردستان 130 زیاتر شەجاروێ دەبتە 32-33 لە پەرلەمانی عێراق کە گوتی کەمتر نەبێ ئیتر وایان کرد هەر 25 لە سەدایەکە ڕێکبی عەدەدی ژنان واتە لە کاتی کاندیدکردنا لە لیستەکە سێ پیا و ژنێک سێ پیا و ژنێک ئابەش یان دوو پیا و ژنێک دادەنێ بۆ کاندیدکردن بەشێ واتە عەدەدی پیاوان زۆر زیاتر دەبی لە عەدەدی ژنان
1: ژنێک و پیاوێک بێ
0: ئەوە گەر بێ لە 150 کەمتر نەبێ بەڵام وای لێ ناکەن چکە خۆی کە دەرێ لە 125 کەمتر نەبێ یعنی ڕێگە هەیە دەتوانێت 150 بێ بەڵام تا ئێستا عقلیەتی کۆمەڵگاکە و عقلەتی پیاو سالاری لە ناو حزبەکان زاڵە بەڵام خۆش بەختانە ئێستا یەچێتی نیشتیمانی کوردستان لە 2000 و هەڵبژاردنی 2021 لە کۆی 18 کورسی 11 ژن بوو حوت پیاوی تێدا بوو يازده جن درچو يعني عددي يعني اما سطا بانزمان زياتر جنبو
1: هوريق ساكي مني جنيكو بيارك
0: أسائية يعني ليرا أتواني أقر رجي جنان كم تريج بي لنا بلستكا
1: باشا
0: بلام خلق تشجيع بكين دنج بجنب دا دنجي زياتر بيني واتا بكوتان بي يعني ليرا كوتان بو دانا تكتو كومالغيش بيا سالاريت هيا واتا إسا تفهمي أوناكا كجن أتواني قيادي دولت بكا وجن أتواني لبرلمان بيجن أتواني وزير بيجن أتواني تاكوتاي إسا ورد ورد راهتون باید ببینین لکات انتخابات زور لجنه کام بدن چی خواهند درسن است لسلیمانی لانتخابی رابردو حالا جاردنی 2025 انجام میدن لرانی عراق و بزنم هموش لجنه کام بدن چی خواهند درسن یعنی هیچیان پیستی بکو تنها بو سرکه دو چهار جن پنج جن درسوا همه بدن چی خوی درسوا ل هولیر جو بزنم بشنید بدن چی خوی درسوا یعنی لزور بیش شرکانی عراق شده ببینی لجنه کام بدن چی خواهند درسن نک پیستیان باوی بکو تا دریان سوی
1: من تا عیسی لوتی حلب جاردن بوده و خانم مگ دنگم نیا بیت پیار دنگم نیا تنها بیشین پیام خوش با که جن ببینیم لبرو کش براسی دست
0: خوش
1: باشه با کمی کتینه حوله رو
0: بله
1: نوکت عربیه
0: بله
1: هر مش اوی کرد کل بغا کرد کت لحوله رو بچیت آبی
0: نه فیوت نی خو اگر وابی اگر وابی صتا حفته پیانزی کدسان نای محمده
1: آبی همیله بغاوی
0: نه و هو کار نبوم هو کاری اوی که بسم بغدا رابر دی خون بوا
1: بله
0: که لسرتا آماجم پیتر من در توی زانکوی بغدا
1: بله
0: بکالوریس و ماستر کل زانکوی بغدا بوا باید کاندیدش کردم با انجمنیون ران عراق به حکمی اوی شارزای بغدامو و باگراندی چی سیاسیم هی و عربیش دزانم و کاتی لکنگری تواریش سرکوتنم با دستینا بوم با اندامی انجومانی سرکدیاتی چیتی نشتیمانی کردستان بله با گوتیان شارزه بغدای لقناقی زیاد زیاد بغدا بیتا با پیستی من باویا که مسئول مالبندیت هم شارزه بی لبغدا و همیش عربی بزنه باگراند یه چی سیاسی لبغدا ها ببه باید
1: و که خانم ایک قرز نبو او هاتو چه هولیر با بها؟
0: نه زور اصایی بله ایم خواهستش من دانشتی هولیرم هاتو شده کم با سلیمانی یعنی اصاییه کار کردن ایتر هم کار کردن با بروای من یعنی نکر لکاری سیاسیه لارچی وظیفیشه یعنی هر لمالی خود نبی من بازان کش تومت بغدا کل پرلمانش بیما تومت بغدا و بودام مزرندنش لشاری خود دانه مزری ابی بیتی تشوینی تر استا خلق فیر با هموش تک آسان کاری نزیگ مالی خود به اگه نه پیشان با عسکری خلق اتوا باشوری عراق کده بون با عسکر کرکان و زانکو تنها لطن شاری چه عراق هبوا لسلیمانی هبو دوی هتا هولیر دوی راپر نکانی هشتاکان لموصل هبو لبغدا لبصرا که تا همو پرزگه کانی عراق خوین کاری زنکو دسو او شارانه که تا هاتو سو یعنی اصایی با باکس و من پیم باشا مروف ازمونی شاری تریش تاقیب کاتا و چون که خبری زیادتر دوی من هستا کم او رابیحی که چوم زنکوی بغدا لخوناغی یک لحشتاوتوار که در چوم لحشتاوهاشت کسا ایشتی تر بوم یعنی جیوازه چون که من تیه کل بوم لگل کمالگی یک جیواز لکمالگی کردی کل شاری هولیر گوره بوم لبغدا شیعی لیبو سنه لیبو دزانی من لبغدا لزانکو زانیم شیع و سنه هیا نمزانی یعنی که خوم جمله نبو او دو مصطلحی نامو بو من لبه که خوین کارا کسکان لبشی ناو خو پرسیان تو شیعیان سنه من براستی ولا من پینه بو دوی او پرسی مری اما چین و تیان هر چند در گرنگ نیو بلا من چکه اما قضیه که منو به قضیه نطبیعی بو لبر او مذهب بلا من گرنگ نیه یعنی و تمان مذهبی سنه این بلا ایما بایخ نادین لبر او شیعه کن زیاده لیما نزیگ بونه که ایما کردین لجور یک دانیشتم خوام هیچ عربیشم ندازانی بدایت سو بلا لجور یک دانیشتم پینس خوین کاری تری لیبو عرب ایتر ناسه لگلیان فیر بوم فیری زمانی عربی بوم با من تجربه چینویه یعنی لگر کلتوری اوان بیرکرنوی اوان و تناند یعنی لو اربعینی امام حسین وانا هیچ شارزانه بوم بداید یکم زار بینیم همو زلی رشیان لبر با حرب عراق و ایران بوم هر وام زانی او با هوی شر و کسی چان کجرا و لشار
1: هر
0: بسرا خوشی من دکردن دوی پرسیم بو هم دلتان رشبتیان و اربعینی امام حسین و عاشورای بزل من رشنا بزلی ملوان لبرکینوانا ایترا شارزای کلتوری اوان دبی ورده ورده بوی بلای من همو کس تجربه شارشتر تعقیب کاتوا به تایبتی اوی لناو کعی سیاسی اجدکا پیست بسته بغدا
1: کاتوی لکای سیاسی ایش بکات
0: بله بو امی کرد لکردستانا شارزا بین لبغدا چکا تالی گل یا نجی شارزای برکرنما یا نابی شارزای او نابی یعنی پیمان دکان چوانا بای برای من نکر لکای سیاسی بلکلو اشکردین شا تجربه بچی شارشتر اگر امکان بو بچی دروی ولاتیش باشتر بلام اگر امکان نبی تنها لولاتی خود يعني له ولير بيت سليماني لسليماني بتسد هوك له دوك بتتا موصل بتتا بغداد بتتا شارك براي من تجربه زياتر كسب دكي وبخود بهستر دبي
1: بحشا كاتبة يك دو برسياري خان ماني خو ممكن جرينجي بجلي كردي
0: بلا حزمي ما بوم بونا كاني خزاني جرجنا لنوروز وجرجنا كاني تر عيني هر جلی کردی لبردکی
1: اینجا توزه دستوری هولیه یعنیش ستایل جلو برگی کردیان کمیک توزه جاست را پشتیانی با کنو توزه فقیانی گورو بابزم حزن لکلتوری او خوتانه
0: من هر حزن هکم براستی هندیک ستایل هی استاد لکت تصدق دکنو یعن ها توزه کراسه که دو گورن یا فقیانی بونا کن جما انگوز چی پیدارین لحولیره
1: چی پیالن؟
0: انگوزک
1: باشا
0: من حزنا كم بيقورم يعني هر حزنا كم بوشي بيبي يعني شوازي دوري نكي تيرو برا يعني زلي كل يخوي زليش تيرو برا يعني دريجو شوخ شنبوا هر بوشي بيبي لبريكين يعني نيقورم
1: انجا توز لاي ايوا
0: بلان باديني
1: رش ورنجي رش وانيا
0: بوانيا يعني بزوخي او كسيا
1: باش او نيكا من زور تجربة
0: من خم حزم ليلة رنجي رش
1: رنجي رش
0: صوزيش زور لبردكم صوز يعني او رنجا رنجي بايزي بلام رشش رنجي مفضل على الايمن بتعبتي بوقاتيش هالرش بلام يعني رنجي تشيزوانا صوزيش او اهر تايبتي
1: من لقل خواردن دروس كردن بين تشوانا
0: والله همي دازانم دروس كم بلام كم تر ما زالم هيا تشكا كم تر لمالو
1: خواردن كي هولي توزي ديارو هالاني تنا ميدا سوبلي تويو ديارا نعسريتا
0: بخواي لبرا وي ما وش الزهر كم تر خواردن دروس كرديا بهم تحي خوم نكان يعني هم يدا طانم درس كم وخش درس
1: توزي خواردنا كان يشتان فرقي هي لقال ما
0: من خوم خوم بتبعتي خوم زور لقى خواردن يعني بلام قرين بنيا نانو ماستيك بخوم بلام أسايا لبرا وكا لقر برادران اگر برين بتينا مطعم يقان شوانيك براسي زور شارة زايم يلا تيش خانة وشتيوالا يعني درم ايوا بيشكون يعني ايوا دواوي خوارنا كبكن تشكا درم بزوقي من دواوا مكان زور اواني معني پروش خواردن بم يعني برم اوي او خواردن زور اسايا بلا
1: قناعته بهرشتي
0: بلا يعني زور اواني يعني الا او خواردن بيان خواردن گوشتي لقلبي نازم چي بيشتانا او ده مهتمني ما بخواردن
1: باشا تاسل لك
0: زلات وصوص هذي بس طماط وروني
1: خواني برا لو ازمونه وياخو لو ارشيف جواني كحتا اما كم جارت لسليماني كارب كيتو بوست ورقليت
0: وكو بر برسيارتي حزبي اورغاني شي دياري كلا وبالي يكم زار لسليماني يعني كبينا كونغرا مهدين بو سليماني يعني بخاري حزبي هاتو سليماني ما كريا بلام بر برسيارتي يعني اما اسليماني نيا بلکو بری ارگان رئیسی که لسلیمانیه اجینا برپرسیارتی بردی شهیدان خود ازانی یچیتی نجتیمانی کردستان بستگنی لخارچی کردستان شهیدی تیدان بخشی بی و هیچ شوین اگنی یچیتی نجتیمانی کردستان دلکوی شهیدی چی تیدان بی بایا اما ای همو شوین اکا نکر کردستان بلکو نوت زینکان گرمیان کرکو خانقین زلولاک دوست خورم تو لبخداش لبخداش تنانت کرد فعلی کن گوری بکمال یعنی هست و زوریان یه چتی نشتمانی کردستان بون و به تعبتی ل دسته دامزرین ری یه چتی نشتمانی کردستان دو کلی فعلی تی ده و روحیان شاد به که عبد الرزاق و عادل مراد که هر دوشان کلی فعلی بون لبخدا بون اما تنانت ل نزف گوری شهیدان یه چتی ملازم جامیر و هوالانی كجروبي هالو ستوديان في دوتري ل 78 ل سالا شيشي سر برزانا لبغدا دزجير كران دواي اوي اما زكيان بيكا اعدام كران دائما ل يادي دامزراندين يشتي 2023 بيش يشيشر سرداني دلخوي او شهيدان ماتر ل غورستاني وادي السلام لنزف نزف بيروس
1: باش كواتا دلخوشي بمكاري استاد كخدمت بتشيني كي تيبتي كوملغا اكري براستي كسوكاري شيطان
0: بدلني يا اما وكي تشتني اجتماعي كرسان خم يا تشتي هرشي اركيكم بيبس بيري من امادم بيكم يعني لا بيناو خدمت كرديني قال كمانو ولا ريغاي شتي اجتماعي كردستان بدلني يا هر اركيكم بيبس بيري جيب زيدكم كاريتي لكم وبتابتي شعر اركا خدمت كرديني تشيني شي تايبت كبخوين خدمتي او قليان كرد خدمتي اجتماعيان كرد ايش كسكاري شهيدانا بدلني يا ام ام ادينو لخدمتي او عندنا وهمو تواني خمدك مكار لقل او استفدواني ليرا بتواني خدمتي شي زوان بيشكش با كسكاري شهيد سربرز الشهيدان بكي
1: باشا لكاتي خويندني بريستا وك ام عجت بيا شهادكت يعني عفت
0: بلا
1: دكري عندك باسي وما بوكي
0: بله خوی اما که سردمانه که بریار با اویل کالجی پرورده بر جیره باید بعثی بیه بله دوای ام بریار لاتو
1: بله
0: کراوه بو یعنی مکس من دوای من اختیارم زانکوی بغدا کالجی پرورده فیزیا بو رقم 15 کلوی ناوم حتوا چون براستی اصایی برتند من ارزوم کالجی اندسه بو بله سالکی من وابو زور هولیان ده ببین ببعثی براستی هرچند لمرحله یکم کوبنوان لگاوه کردیم باجان ده کردین رت من کرده و ورده ورده هند یک کس انتیمای کرد تنها با اوی شهاده که برگدی ایمان من کرد لقوناغی دو انزار من با هد لقوناغی سه با هفته یک فصل کرد بلا من هر پیدا گریم کرد گوتم به هیچ شوه یک من نزان که بازی دیلم ندوش بم ببعثی چکو وقتی امتحاناتی کتایی سال بود که امری فصل من هد و تم با هفته یک دوام کمو دوی او نایم و با مرحله ایتر دوی او بریاریان خواند یعنی رایان گرد و تیان اتوانن امتحان کنو بردوام بن دوی لقناغی تار دوباره اگه داری ما زور با هاتوا و تیان ایوا که تخرص دکن شهاده کتان پی نادره گوت من اصایی وری نگریم جوابو که چون برای از ما من کرد لقسمی داخلی و زانکو مکتب و اشتان من تاها کرد سرا من گرده بو بروان عمکه برگرین که چون با بروان عمکه معامن عمید بو ایدانی لگه رئیس قسم و تیان ایتو حجز بروان عمکه طبعا نخوشه بلان متم اصایی روشک دیواری دگرم و تیان یعنی ما بستت سی روشک دیواری دگری و تم ایه بلکه قرارک بگاره يعني قريم أوعي، بلام أوروجا كدواي روخاني بعض من شو مو بغدا هندق ما مستعمل ما بون أوعي كات خوي درس يعني بمنتو، قلت من كات خوي أقسام كردية أو أوروجا كمن دم جو رجع قدي وريدة درم، بفعلي دواي شازة سال برونا ما كم ورقت
1: والله دس خوش،
0: بس نعبا من هيت بشي ماني، زشان عزيب هذا كم ك هرچند مرشح بودن یعنی با تو آنساز دیگه چینه داره و یعنی وقتا او طموحش یعنی داینه بلام
1: او شلکیسی
0: هم نه نه هیچ من بلکی زانی نزانم یعنی
1: باشا
0: فشی من نیم تو که دوباره به بیت اوجیان همان شده که ما
1: دست خوش نمونه هر زور به ایکم با کتا پرسر باب زانم وشه جن یا خود دستواجه جن کتا گدلیه بید چی به خیال تاید و چون کردواری خمالی شلووی که جوانی بشه جن اکید
0: جن بشه چی گرینجی کمالگایا نیوی کمالگایا
1: بحشا
0: دای چی نیوکی ترا خوشتویستی نیوکی ترا براستی خیزم ببی جن وکو سرای لیدان جرسابی آوایا زور گرنگا بلام ابی خوش من گرینجی بخومان بدین يعني دائما هزنا كاين كيما باش يجي جرينجي كومالغانين بالكوبيا وغرينك ترى الاخير هیچ جیاوازیەک نییە. من خۆم لە ژنگەیەکی وا پەروەردەبم لە خێزانێکی وا هەستم بەو جیاوازیە نەکردیە. بۆیە دائیمە لە ئیشکردنی شەلەنە ئۆرگانی حزبی هەستم بەو جیاوازیە نەکردیە. بۆیە نابی لە ناو کۆمەلگاش هەست بەو جیاوازیە بکەین ئەبێ شان بەشانی پیاوان بەیەکەوە. یعنی من ناڵێم پیاونا یان ژن من هەردووچی بەیەکەوە تەواوکەری یەکسرینە. بەڵێ خێزانیش بەیەکەوە تەواوێ لە کارکردنیشە بەیەکەوە. کارکردن جوانە بە بەلای من هەردووچیان تەواوکەری یەکترم بۆ کۆمەڵگا.
1: زۆر باشە. دەستەکانە خۆش بێ ئەگەر جانتاکمان بنێ.
0: جانتای چییە؟ ئەگە جانتاکە جوان بوو بۆ خۆم بێ.
1: وەڵای پیرۆزی بێت.
0: سپاس.
1: جوانە جانتاکمان؟
0: پیرۆزی خۆتان بێت.
1: ئەگەر پێت خۆشە؟
0: سپاس.
1: پڕ بەدڵ پێتەوە پیرۆزی بێ. باشە مورێک بکە بە ملوانکە کەمانەوە. بەرنامەکەت پێ چۆن بوو؟
0: دەستان خۆش بێ. سەرکەوتوو بن.
1: زۆر سپاس. ئەمە دەفتەرەکەمان دوایی بوو دەستنووسەکەت. ئەمە پەتەکەمان و ئەوەش مرۆکانە.
0: بە مورێکی سەوز بینم. ئەوە تا. ئاسانە. خرستیە.
1: تەواو.
0: ئەو چێداوەکەشتان لول بووە. گرێکەشم بۆ کرد
1: دەستەکانە خۆش بێ. دووبارە زۆر زۆر سپاس
0: سەرچاو بژێ.
1: ئەمە زۆر خۆشحاڵین لەگەڵ تۆیا بووین.
0: ئەوە دەرەزی چاوی من گەنجانەیە یان لە نزیکەوە ئەبینم
1: باس
0: لە دوور نابینم.
1: یخوار بەگەنجمیشڵاتەمە درێژ بی زۆر زۆر سپاس.
0: سپاس مەمنن بۆ ئێوەش سپاس بۆ بەرنامە
1: دەستەکانە
0: خۆش بێ.
1: زۆر سپاسێت. خۆشەویستانم بەم جۆرە هاتینا کۆتایی بەرنامەی ملوانکە تا بەرنامەیەک درو. ئەزمموی خانمێکی تر خوتان.